0: يا لا ولا عينها يا ولا عين يا لا
1: ولا ولا عين يا لا
0: يا ولا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا يلا.